0: كمي سكر كمان كيلات كل كناك أسكال وكيبان حروم تسيب خنيان هي تشالو تانا يا خروم بيق لأنت كسينة تون كما يورو كيبانا كسبت يمري بخسيتا كمي سكر كمان كيس وتخوينا كان كون كمان كيس هكتا سيسيب كلاكتان يأتي سارتاس خلاكتان كون كمان كيس هي تشالو تاك هي تشورو تاك وقت أسيراكتان كاوك سارب خنياني خاتو بوني ناس هلو ينس وكيس راكتين وبسطو قروس بورتاتاس كلاكتين وكماخا هي سارو يب خنيان ولي أميان بيتاكي كون ناس وبسطو قين هي تشورو خمانا كتاك فوقس بنسلاكينيان خلو كماتا Askam tanakampi pokt anyata kalayaki panhilat kulaka hichuruha inapun humahma marampis pokt askarax tahach arum tawi hupataki. Takpacha corresponsal panakarus tiabatarum tarakinani, my mayatu in a camp kamata, chikens asiham asta hiktaptas kapunirak tananchita panakatsiatu in a knyauka to karakinani, a kapanakania was tiatu in a ka apkat aniparakayukam. Sapamani rusius pagata tarakium, markachirinaku kamaha, yatu in a campi kalanta panyani hichurutun kamayuruki panaka septiembre parsita. Manita que Dios es que ocho rapatam.
1: Acá y a Tiawinakawa Wakayata Hichuru Taki.
0: Maimaya tuve una cauchilat cuya cana cutrescara que volvió a marcar esa taipina o cambio que más.